ويروقتك من خدنا غير قولو غمي ستمرالو تريني غتشتو بتين نخيمة تشتا خبيش يقتو على ولا يقسم غتا خبطك خبيش يولا لغم تاني تكيرا خاني تكيرا غيا خطين نتو أني أشوف إتبيانو أشوف سنتلوك سمعت تا خطب بس تلوني خلونا أنا ولو لم أشوف تقولات ما روم مالي ما روتين يوم تقول ما روتين اليوم تحسن لو أتا أنا ما تقول تقول روتين يوم يحسن اليوم ما روتين يوم أغني زي ما تقول زي ما سوف يقول لك يجون لما تيلا خذ بحر كينغولي سيوما غشقت على من عطا ولاك ان اسيل لك سميت تبيكوا اقصا سي جابو ساق سي جابو انيا غلكا غسوال تيو غلوت سانغن اوكسدا ويمنا غنون نيجون نيملوني Vi mä jo aloin vettäällä kello, vaikka mä kun onne yhtään on malun niin. Teikkoa, näkää kutimu tikku. Hangi tynnä kattaa on aika luokta lukit. Kun nyt tykätillä on jäänyt mikättä, akko te kattaa. Kauri kertoo siellä lukseen mikään. Kuvia suhtuu alueella tuon. Kuvia suhtuu ylitetty semmoinen. Vain jutua pikisiä.

قلت من قتقو May 14, 2026 شبود لبامي نار النيات تبو تارتن بايبس ان درمز Amazing Grace